السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كهل حبوب شو اللي تسيك ببني خيمة عيرم أماندا جول أماندا جول وخل رمى حبريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي لو استام أمان مرحو أمان شي تيرم ترمى قدولا لما سلحة تعيتي سلحة أمان شي تيرم ترمى قدولا زي أبلني سلحة أمان شي ترم ترمى قدولا لما نشلوم بإزورينو بلمروت كهالنخبان لمروت أتساعد كسمت لشتتفوك بسرطيم علميم هجي على يرتخي مزمار بقلل هجي على زمار بقلل شو هذا من لازوت هجي على زمار بقلل أتساعدي بقلل أعزيم لشلوم طيب نكمل دوم بمحيوط كبايم سعرات جو حميد

0: también.
1: Bellotenu.
0: Bas.
1: Bellotenu.
0: Bellotenu. خلصنا بقى
1: بيتينو برهب بريك
0: بيتينو بيتينو برهب بريك
1: شو رب تعود تعود
0: بيتينو بيو اتش اف بي اتش اف ان اس يو بي بي سي دي دي دي
1: United States.
0: بيتنا بيونايتد سين ان ان ان
2: يونايتد ستيت ستيت كباب شيشليك ايه يونايتد مانجل ايه ايه
3: والله الشيب
0: بيوتنا بيو يو يو يو يو شام نتبكشنا على دينيس سي ان وهاهول بترجمة الشير هذا لإنجليت سيمولتانيت لهناتو של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג שכידוע לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך אבליס

0: في روش الحدش امشي بودنايم يا ماما كانت تتا للشاورما اسمحوا ما تنكر
1: يا عرفان وهي ادعبوي هدوانا اليوم يا مدين
2: انت رأيت هتحلفون؟
0: لا
2: حز ما انت متعرف وحيات عبوي حلفون طريت برسوم شلخاء اهسي وطلو احمد عوت وحيات عبوي يوم يوم الدين
0: منشور
2: آه.
0: ما كرا
2: انت ما اخبط لك ما كرا انت حلفون انت
0: انا سويسة ما
2: انت انا يوديا شاتا سويسة ما انت هل تتعرف السس يا حلفان وحياة ابوي حلفان حسي لك اهتهناي مع هذا حد بذوقات اتلاقوا تم على غاك جيت يمشوع ما فلفل شم بصل وحياة ابوي يوم يا مدين
0: طب ما كان امنتو
2: اعجل واخلي تمزرون حدا
0: مزرون حداش
2: وحياتي راكل في نيحو تشايم كانت يوتوياتش نيحة الحجاج
0: حجاج انا
2: محيط وحياة ابوي حجان حلفان وحياة أبويا يوم يا مدين يا مزرون شلي اللي عسبيش تيك طرنا قولون شلو مستوفي في مسلي بوايد وحمشي على شو الحنوط على عرونوط ما يتلي زلول ولك فرص وتكلو سناش لما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت أتيت هني لو بعد منه وحياة أبويا حلفان تبو بو أوصي لك هاي الشنايم أحد خير أحد لو ولا بيش الخير رأيكم مع برحة صياح حياد عبويا يوم يوم
0: أما المنشرة تيدي أسي وحلفونه بين دم عصباني بش المنطب تعصي
2: أنا يعني لو عصباني
0: أنت عصباني أخشاب أنا رويشة عصباني أبل أنتو في سكريزة
2: هو خريزة كما أنا خريزة هنا أنا خريزة
0: تدع لي خشين دين كريزة خاك دين كريزة
2: لا تجمكين عند دين كريزة خاك ما هو ما كريزة أمه وهي أبوي عالفون اليوم يا مدين
0: منتور تقول لي مش شرفت بتسافر
2: يا لا أنا ما أخبت لي أني مش شرفت بتسافر مين شرفت
0: حلفون
2: حلفون
0: حلفون شرف بتسافر
2: لما هو شرف
0: لما شلو رسول علوت تيل دشلو لك تاقيمة
2: لما جي علوت يلدى مفراحة يلدى الرشعيد كمو عبيابة مخو عيرت كمو إميها عبوي اليوم يوم الدين
0: منشور تقول لي مين شبرت لشكة ساعد
2: حتى ما تعوسي لي حيطان الشبار بسرعة مين شبر حلفون
0: حلفون
2: لما شبر
0: لما شلو رسولة تتلو هالبقى مش الدير حداش
2: لما شدنو له هالبقى مش الدير حداش بخلال لما لو الدير حداش إما بايش اللي تهدين شنو إما سبيش التكسب على العراق ووسكي عن كل جماشة بمتناس وحياة أبويا يوم يوم هالدين
0: ما انتر تشمع ممينك شو طفس كريزة تترحك ممينو كيلومترين
2: هو بحيد ممين
0: أنا رأيتي طعم كريزة شتلو ترقي وشوبر بمكلل بمخرسم ببولع
2: أم
0: خرسين
2: أم كليل
0: أم كليل
2: أم بلع
0: أم بلع بش الزي كلهم كرئمتو أخو البلع
2: يعني لو ما فعلني منه
0: مكشا
2: حلفان وينا وينا حلفان رايح الفار ما نسمع
3: ما عيني
2: عيني سويسا
3: اهلا سويسا
0: زي منشور ولا تسال دبرت خبيز عينيان
2: رايح الفار هني دبرت عن سويسا هني عمرت له ما يما يلدان
3: بس هذي كفتا كيتا
0: يوفي
2: كفتا يوفي كيتا هي
3: لو يشار خير
0: يشار خير يوفي
3: يتجمور يوتر ما يوفي
2: ילדה אינטליגנטית.
3: אל תגזיר.
2: מה שנכון, נכון, כמו אביה.
3: אל תגזיר, אל תגזיר.
2: גם כן יפה כמו עז. כמו עניין. תראי, חלפון.
3: כן.
2: אני רוצה לדבר איתך פעם אחת לתמיד. קיבלת הלוואה.
3: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
0: כן, אני אמרתי.
3: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
0: יופי, יופי.
3: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
0: מגיע לך.
3: אני אין לי הורים.
2: תראי, חלפון.
0: תגיד לו בעניין העז.
3: איזה עז!
0: שהעז אוכל את האספסט.
3: איזה אספסט? איזה
2: אספסט? אני דיברת עם שוי שם.
3: על מה דיברתם אתם?
2: אני אמרת לו?
0: כן,
2: תדע לך, העז שלך מסתובב חופשי בכל הכפר?
3: איפה תלך?
2: שתבוא אצלי.

0: كابتن. خمر دخان؟
1: فيك يا ليه؟
0: هريح مع التابك قبل شبان.
1: مرسي مرسي يا زاك. كنو ممنكس.
0: شبان شلوم أدون طرقان.
1: شبان شلوم طرقان. شبان شلوم.
0: شبان شلوم البحير.
1: شبان شلوم البحير. بكل شلحوب لبيت الكنيسي. يتجنب.
0: خمر دخان. لما البحر كشعلا يوم للدور آمر بركات قمين عيالو يذيتونا
1: بدا حزان من تل أبيب
0: ما شيح تل أبيب
1: يدوع شكولي روسان مش روسان تل أبيب له عليه بحزر مش أم نورمالي صريخ لك بركات قمين
0: شبان شلو خمر دخان
1: شكرا

0: احبش
1: عليك.
0: لا مقدم له
1: امهله كده
0: معنا
1: لو انا
0: لا ما
1: حرش
0: كلام حرشي
1: قال لي شبات شلوم لبي
0: شبات شلوم وراتب بدر لقحتم ما شو
1: ها
0: اذا روسي اذا اثيوب ما شو لقحتم لو
1: ها
0: مين لو حرش اليوم